0: صباح ومرانا
1: صباح ومرانا
0: عنيز
1: وزولي خونا نولا محاو جنترين جاتة داكا دي تشوتو ستاو پلا حاكا ميكي تاسولا كاتو نيا جوها فاكا مسا كي انخونا ماما غينا انخونا فما
0: تانكي شنخونا واكا
1: امين
0: مغانا مريبا ما تريسو لخانيا لخوصو وابا للبان تيا هونخو يوكي غم يغم مني